0: Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irqaman liman jahada bihi wa kafara. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi mattasalat aynun bi nazari wa udhunun bi khabar. Ibadallah, ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Warda Allahumma anil khulafai rashidin wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم آدم العون برحمتك ووفق للعدل والمعرفة لمن أنعمت عليه بالامتنان للخلافة الإسلامية واخترته لصلاح أمور المسلمين في الدنيا والآخرة. أبنك الواثق بالله كبهد اليوم حاملية فدكاسر بقندة سلطان أجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المعلم سلطان حجي عمر علي سيف الدين صان خير والدين Sultan ini pertuan negara ini Darussalam dan kebahagiaan yang maha mulia berkas di baginda Raja Isteri Pangeran Anak Ajah Salih binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Ajah Pangeran Anak Haji Muhammad Alam wa ta'alallahu umrahuma fi sihhatin wa afiatin wa khallada mulkah jalalati sultanina. Allahumma naf'a. اللهم آدم الشرع الشريف الأول وزراء ورجال حكومة سبيلا ومنهاجا ورزقهم توفيق لكل خير وجعلهم سراجا وهاجا. اللهم فرج هموم المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر البلاد المسلمين. اللهم إذا الإسلام والمسلمين واخذوا الأعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين واهدنا صراط المستقيم. ربنا عليك توكلنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر. الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

استووا من الصلاة رحمكم الله استووا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم أستغفر الذي لا إله إلا هو. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وعن عبدك وعن أهلك ومعانك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدنا وجداتنا وعمنا ومعلمنا إلى المسلمين والمؤمن والمؤمنات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى كلماتك التامة أنت الحظم عن إنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقاتك السمدانية الواثق بالله قبعان المحام لها فلكاسر بقلنا سلطان أجي حسن البلقية معزة والدولة من المرء سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان الفرط والنقرة من دار السلام دن قبعان المحام لها فلكاسر بقلنا رجاء استري بقلنا أنا أجي الصالح بنت المرهوم بقلنا بمانشا بقلنا أنا أجي محمد ألم. اللهم احفظهما في نفسيهما وأهلهما وأولادهما وأحفادهما وقرابتهما ورعايتهما أجمعين على ممر الدهور. اللهم اجعل ملكه جلالة سلطان معمورة بالتقدم والعلم والصلاة على ما تحب وترضى. اللهم نفعنا وأنهما البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنهما الشكوك والهوهم والفتن والهوهم بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء والوباء والطاعون عنا وعنهما وعن جميع المسلمين وأن تجيرنا من شر الظالمين ومن شر إبليس وجنوده وأتباعه

0: وأتباعه وأشيائه من الجن والإنس، وأن تصرف عنا وعنهما جميع ذلك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا درا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظها، اللهم احفظنا والمسلمين، وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين، واحفظنا من الفتن والوباء شرور الحر وصولة الظالمين، واجعلنا من شر ما قضيته سالمين. اللهم يا غني يا حميد، يا ممد ويا معين، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد، يا ممد يا معين، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد، يا ممد يا معين، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد، يا ممن يا معين، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم تقبل صلاتنا ودعانا، وثبت على الإسلام والإيمان، وارحم أباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين، آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل دعانا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا وبارك لنا وفقنا لطاعتك أجمعين. ربنا واجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم.
1: الحمد لله، Alhamdulillah, Uda Muslimin dan Muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Sebentar tadi selamat sempurna lah sudah kita mengikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumat yang kami sambung terus dari Jami' Asri Hasan Al-Bulqiyah, Kampung Kiarung. Kelihatan pada ketika ini para jemaah ada yang bangun untuk menunaikan sembahyang sunat rawatib, iaitu sembahyang sunat dua rakaat selepas menunaikan sembahyang fardu. Sebahagian lagi para jemaah yang sudah pun mula meninggalkan Jami' Asri Hasan Al-Bulqiyah, Kampung Kiarung ini. Jadi sekarang kita sampailah ke penghujung siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Untuk akhir pertemuan kita hari ini, sama-samalah kita ini berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, semoga tali persaudaraan mahabbah sesama kita tetap kukuh untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan dengannya demikian kita beroleh keamanan dan juga kebahagiaan dalam kehidupan, dan negara kita terus aman damai dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan merenung surah Al-Hujurat ayat 10 yang tafsirnya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Mewakili penerbit, rakan-rakan juru teknik, begitu juga rakan-rakan yang lainnya turut sama menjalankan siaran langsung ini, kami ingin mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti serang langsung bagi menaikan sembahyang fardu Jumaat yang disambung terus dari Jami' Asri Hasan Al-Bukiah, Kampung Kiarung. Waktu sekarang 1.32 minit tengah hari, waktu negara Brunei Darussalam.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: الفاتحة على نية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير سلطاننا كبوهدلي يا مهامليا بدكسري بجندا سلطان حاجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam وأهله وأولاده وأحفاده وقرابته ورعيته والحاضرين أجمعين ولبلادنا Brunei Darussalam ولجميع أفراد أسرتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى النية أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله.

ثَمُودَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ

الفاتحة على نية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير سلطاننا كبوهدلي مهامليا بدكاسري بجندا سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دن yang dipertuan negara Brunei Darussalam وأهله وأولاده وأحفاده وقرابته ورعيته والحاضرين أجمعين ولبلادنا بروني دار السلام ولجميع أفراد أسرتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى النية أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثاب

مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

0: صدق الله العظيم.
1: الفاتحة على نية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير. سلطاننا كبوهد ليان مهام ليا فدكاسري بجندا سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دن يان دي برتوان نغرى بروني دار السلام وأهله وأولاده وأحفاده وقرابته ورعيته والحاضرين أجمعين ولبلادنا بروني دار السلام ولجميع أفراد أسرتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى النية أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثاب.

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة